سيك وعلامات مزين ونهارموني في رمي فاسترافا دمين اغني ما نامي يغلي تو دان مويا اس